جسري نشقمي نجمي روتك وفي سرمايه لو كسب قربان في سبي مالي تنينة نختو قلني مدرناي تشكوني مالا بافي تبشوكا كاري مكوزام برخي مخزالي مناري نتهل نايه خشكا تزارو يبي بهور كيب كيري مناك المنايه أم كتنا ولاتي غريبان وغربتي أف دنيا بوچا بتال بويا كافر وكافرستاني بخده قنهي بكسي كسي ناي